0: Ya Muiz, ya Muiz. İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
2: Allahu Akbar! Allahu Akbar! Eşhedü en la ilahe illallah! أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Allahu Akbar. La ilahe illallah.